0: متلحلين كسرنا ربان كمان متلحلين متلحلين
1: يا بيتو مويا وامي يا وشو ميس مويا وامي